0: أتيتك لا أتعطر برائحة ولا أتزين بحلية، أتيتك على حقيقتي دون إطار دون زيف، أتيتك واحدة من سكان هذه الأرض.
1: Je suis venu à toi sans me parfumer, sans me parer de bijoux. Je suis venu à toi tel que je suis réellement. Tableau sans cadre, sans fausseté. Je suis venu à toi en habitante de la terre.